من رهيم بهن سبتن ديركي ماي جيرد انا يرى غراء يرى باكويس يرى حيرا سيكات مي مامو ديهل وبويا يرى كرني من اسكب مايو سوف سندو مايو قلنا للجند مايو nya fenke nya fujeyo dadi mamudu kaye akken dama hano kers bega do ro foni ro fomande ni ro foni ndene hamedo kur katmay amudu kaye amudu diko isa kaye sambati ko en jati mamudu kaye ndiko babe nya do garda to

هاد النهار نامس تنا نوانا نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمرو كاي وانا هوكو يدو أسر كسوكو كنتيو كربالي أمس تنا إيسا كاي مون هوكو يدو كاتفا كفانغ فرمتا سانوكو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنا كانا كاتي هاوي دو نفرمتا كاي فوقيا فوامندي درامس تنا نوانا كرين دي نباكو يدو كاتي مي Ibrahim jungu ni kulu beli nak hati ni orang teman tuh nanti berbus nanti aspega. Hasan terawal yang rofoga, ya aku pun beli yang rofoga rofoman lagi. Mustafa Sisi kibai Muhammad Seng, tak kau kene yang rofoga.

قسم قول هنا مجردك يا دغدم زاج الزغ الخال النم يا دغدم زاج الزغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردك يا دغدم زاج الزغ الخال النم.

نلقى على خير حن قريد يذكر رضيع. أي غس في ليدون واش نبدا دي تكفرا إن إتقنت وكوانا أوين أيبق زكت سنونتيني إقمنا حنك إيا ويكيد يلم الكردرنا أقلنتي ويتوريد فلتي بالأروح يبكي دكتي حر الله

طلع حتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اكسي لجأنا سيور ياد الايو فيا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا نزيد تسواني الشيت تنحدو جاري اي غيخ الفربي تاكري تارزق الانتي تضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندئ ويغنو

يحيوا الأشجارات اللي قورنا نسعى غي توقوا أفسر اللي بلاد قور يا غي التسانو تشدرزون قيسي زري السيف إيقان وإن غا أزاوات نقرى المحب تطار.